جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم للتو إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة أينما كنتم، معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشيقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
2: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. تم تحرير 4 من أفراد الطاقم الإندونيسيين الذين كانوا على متن السفينة والذي كانوا محتجزين لدى قراصنة في المياه الصومالية لمدة 6 أشهر تقريبا، ووصلوا أخيرا إلى إندونيسيا. وخلال استقبالهم في جاكرتا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، صرح وزير الخارجية أرمنة ناصير بأن إندونيسيا تجري تنسيقا مكثفا مع مختلف الدول لضمان إطلاق سراحهم. وأفراد الطاقم الإندونيسيون 4 الذين وصلوا إلى إندونيسيا اليوم هم القبطان أساري ساماديكون من غوا بجنوب سلوسي، وواهو دينانتو من بمالانغ وسط جاوا، وأدي فيصل من بولوكومبا بجنوب سلوسي، وفيكي متكين من بوغور بغربي جاوا. أفيد بأن سفينة الشحن MT Anar 25 قد اختطفت في المياه قبالة هافون بالصومال في 22 من أبريل. نواصلوا تقديم الأخبار. ناقش وزير الحج والعمرة محمد إرفان يوسف فرص السياحة للحجاج والمعتمرين الإندونيسيين في الأردن مع سفير الأردن لدى إندونيسيا صدقي عطا الله العموش بجاكرتا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر. وجاءت هذه المناقشة في إطار مطابعة لمذاكرة تفاهم مقترحة قدمتها الأردن إلى إندونيسيا. ستسهل مذاكرة تفاهم على الحجاج الإندونيسيين التوقف في الأردن وزيارة معالمه قبل أو بعد أداء مناسك الحج والعمرة. ومن المتوقع أن يتيح هذا التعاون فرصا للسياح الأردنيين للزيارة إندونيسيا في إطار العلاقة الدبلوماسية والتبادلية بين البلدين. النبو الأخير من هذه النشرة، التقى نائب حاكم جاكرتا رانو كارنو بنائب عمدة سيول جيونغ سانغ هون في مبنى حكومة سيول لكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وناقش الاجتماع الثنائي تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والتخطيط الحضري والثقافة والاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التوأمة القائمة بين المدينتين منذ أكثر من 4 عقود. وأوضح رانو أن المدينتين مركزان اقتصاديان أسيويان يسعيان إلى تعزيز مكانتهما العالمية، مما يتيح فرصا لتبادل المعرفة حول المساحات العامة والتصميم الحضري والجهود المبذولة لإنشاء مدن أكثر ملائمة للعيش. ومن بين مجالات التعاون في قطاع التعليم وتعزيز برنامج المنح الدراسية الخارجية لحكومة مقاطعة جاكرتا في عام 2027 وبناء على المرسوم الحكومي رقم 20 لسنة 2026، خصصت حكومة مقاطعة جاكرتا ميزانية أولية قدرها 99.9 مليار روبية لمئة طالب ماجستير ودكتوراه، مع اعتبار كوريا الجنوبية إحدى الوجهات الرئيسية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الكرام، نقلاً عن وكالة أنتارا، كشفت وزارة الخارجية الإندونيسية أن 4 مواطنين إندونيسيين من أفراد طاقم السفينة MT Honor 25 الذين احتجزهم قراصنة في المياه الإقليمية للصومال لأكثر من 5 أشهر قد أطلق سراحهم من خلال جهود دبلوماسية سرية من دعم من حكومة ولاية بوتلان الصومالية في 23 من سبتمبر عام 2026. وقد عيد المواطنون الإندونيسي الأربعة إلى أرض الوطن عبر مطار سوكارنو هاتا في مدينة تانغرانغ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر. وقال وزير الخارجية الإندونيسية أرمانة ناصير إن عملية الإفراج جرت بسرية وشملت تنسيقا بين مختلف الدول لضمان سلامة الرهائن. والآن لنستهل بثنا اليوم بأغنية للمغني تولوس بعنوان توكار جيوا. تتحدث هذه الأغنية عن شخص فقد الأمل في جعل من يحبه يفهمه ويتعاطف معه ما يشعر به وما يدور في ذهنه. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: hal turidu fungsun ala akhbarin dakika wa mawtu qada iman wal istimad daiman ila bati South Indonesia wa jami man sati radio Jumhuria Indonesia RRI fi Indonesia rri.co.id huwa al-jawa yukadimu mawki rri.co.id al-bawabatul ikhbariya rasmiya li radio Jumhuria Indonesia min khilalihi تتابع آخر أخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصول على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: مستمعين الأعزاء إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم

0: فترة من الاستقرار المهني خارج إندونيسيا، لكنه قرر لاحقا مغادرة منطقة راحة والعودة إلى وطنه ليبدأ حياته من جديد من الصفر. فعمل سائقا لسيارة أجرة ثم عاملا في البناء لتأمين معيشته. ورغم أنه لم يحمل شهادة جامعية في تربية الحيوانات، تعلم تربية دجاج التسمين بالاعتماد على إرشادات منشورة في مجالات هولندية متخصصة في الزراعة وتربية الحيوانات. وبفضل مثابرته أصبح بوب سادينو من أوائل من أدخلوا بيض دجاج المحل التجاري إلى السوق الإندونيسية. وبعد نجاحه في تجارة البيض، اتجه إلى قطاع الخضروات، وكان من رواد استخدام الزراعة المائية في إندونيسيا، كما قدم منتجات زراعية جديدة وتعاون مع المزارعين المحليين حتى نجح في تصدير الخضروات إلى اليابان، ثم وسع أعماله إلى منتجات اللحوم المصنعة، وأسس لاحقا سلسلة متاجر حديثة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، تتراوح أجواء إندونيسيا خلال فترة من 6 إلى 9 من أكتوبر عام 2026 بين الصفا والغيوم المتفرقة، مع فرص لأمطار الخفيفة في عدد من المناطق، ويتوقع تزايد الأمطار المتوسطة في أجزاء من سومطرة وبنتن والجاوة الغربية وكاليمنتان وبابوا. أما أمطار الغزيرة إلى الغزيرة جدا، فيجب التوخي الحذر في أتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وكاليمنتان الشمالية، مع احتمال رياح قوية في عدد من المناطق منها سومطرة وجاوة ونوسا تنغارا وسولاويسي ومالوكو وبابوا. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، توصي بإمكاجي بشرب الماء بانتظام واستخدام واقي الشمس، خاصة عند مزاولة الأنشطة الخارجية نهارا. ولمن يستمتعون بالطبيعة المناظر الجبلية، يمكنكم زيارة جبل تانكوبان براهو في جاوة الغربية، حيث يمكن استكشاف فوهته والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية مع مراعاة تعليمات السلامة في المناطق البركانية. أما بحيرة حطبة في سومطرة الشمالية، فتعلوكم إلى أجواء أكثر هدوءاً، حيث يمكنكم الاسترخاء أمام البحيرة والاستمتاع بالمناظر الجبلية والبعض الأنشطة المائية. ولمن يبحثون عن تجربة طبيعية مختلفة، تقدم سفنة تيانير في بالي مشهدا رائعا للمراجع الذهبية والجبل أغونغ في الخلفية، وهي مناسبة للتصوير والتجول والاستمتاع بغروب الشمس. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في رحاب إندونيسيا. إلى اللقاء.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل التسجيل

0: الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI Digital متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI Digital.
1: أيها المستمعون الكرام، نقلاً عن وكالة أنباء أنتارا، تأهل منتخب الإندونيسيون الناشئين في قرى تريشا إلى الدور ربع نهائي من كأس سوهانديناتا، المعروفة أيضاً ببطولة العالم للناشئين للفرق لعام 2026، بعد فوزه على منتخب تايوان في مباراة الملحق ضمن مجموعة الثالثة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي في القاهرة مصر يوم الثلاثاء بتوقيت محلي. وخاض المنتخب الإندونيسي منافسة قوية أمام تايوان، ولم يتمكن من حسم فوز إلا بنتيجة 2-1 بواقع 54-55 و50-55 و48-55. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإندونيسي مباراة الدور ربع نهائي لكأس سوهانديناتا 2026 في استاد القاهرة الدولي في القاهرة مصر يوم الأربعاء 7 أكتوبر بالتوقيت المحلي. والآن لنستمع معا إلى أغنية لفرقة زيغاس بعنوان سهبت جادي تشيندا، وهي أغنية تصور شعورا ربما مر به بعضنا حين يتحول الصديق الذي كان دائما إلى جانبنا شيئا فشيئا إلى شخص مميز في حياتنا. نتمنى لكم استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li Radio Jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakum al-idha'a baramijaha bitis akhidmatin lughawiyyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. Bishaklin yawmiyin yatimu bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: أيها المستمعون الكرام، أحياناً في العلاقة علينا أن نتقبل حقيقة أن ليست كل قصة يمكن أن تنتهي بالطريقة التي نتمنى، فهناك فراق يترك جرحاً، ولكن هناك أيضاً ذكريات ومشاعر تظل باقية حتى وإن لم يعد الشخص الذي أحببنا إلى جانبنا. وهذا هو الشعور الذي تجسدها أغنية تتب دلم جوا للمغنية إيشانا شارسفاتي. وقد أصدرت إيشانا شارسفاتي هذه الأغنية عام 2015 وأصبحت واحدة من الأغنيات التي ساهمت في زيادة شهرتها في صناعة الموسيقى الإندونيسية. وبكلمة العميقة تنقل الأغنية أجواء حزينة وفي الوقت نفسه مليئة بالتقبل. أيها المستمعون، لا داعي للانتظار طويلا، فلنستمع معا إلى أغنية تتب دلم جوا للمغنية إيشانا سارسفاتي. استماعا ممتعا.

0: أعزائنا مستمعي فويس أوف إندونيسيا الأوفياء أينما كنتم، أهلا بكم مجددا، معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن أعود للقائكم في فقرتنا المفضلة المنوعات الإندونيسية، حيث نفتح معا نافذة على جوانب مختلفة من الحياة في إندونيسيا، من ثقافاتها وتقاليدها إلى قصصها الإنسانية وطبيعتها التي لا تنفد حكاياتها. أعزائنا المستمعين، عندما نتحدث عن إندونيسيا هناك صفة كثيرا ما ترتبط بهذا البلد وأهله، الترحيب والود وحسن الضيافة. فمنذ زمن طويل عرفت إندونيسيا بأنها بلد يلقى فيه الزائر ترحيبا حارا، وأن الانفتاح واللطف في التعامل يشكلان جزءا من الحياة الاجتماعية اليومية للإندونيسيين. وليس هذا مجرد انطباع عابر، فقد جاءت نتائج استطلاع إكسبات إنسايدر لعام 2025 لتضع إندونيسيا في صدارة قائمة الدول التي ينظر إليها الوافدون باعتبارها من أكثر البلدان ترحيبا بالقادمين إليها حول العالم. وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية، تلتها المكسيك في المرتبة الثالثة، ثم الفلبين في المركز الرابع، فيما أكملت البرازيل قائمة الدول الخمس الأولى. وتضمنت القائمة أيضا عددا من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، من بينها تايلاند وفيتنام وكولومبيا وبنما. ولعل الأجمل في هذا التصنيف أنه يعكس شيئا يتجاوز الأرقام والترتيبات، وهو يسلط الضوء على قيمة إنسانية بسيطة لكنها عميقة الأثر، أن يشعر الإنسان بأنه مرحب به، وأن يجد في المكان الذي يزوره مساحة من الألفة والاحترام. وهذه الروح التي انتقلت عبر الأجيال تبقى جزءا من الصورة التي تقدمها إندونيسيا إلى العالم. أعزائنا المستمعين، ومن صورة إندونيسيا التي نعرفها من خلال دفء أهلها، ننتقل الآن إلى قصة أخرى تحمل اسم إندونيسيا إلى العالم، لكن هذه المرة عبر عالم الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية. ففي حديقة حيوان فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، ولد في الأول من يوليو هذا العام شبلان من النمر السومطري، قبل أن يقدم للجمهور في مطلع أكتوبر، وأطلق عليهما اسم باراني ومال. وقد تبدو ولادة الشبلين خبرا جميلا فحسب، لكنها تحمل أهمية أكبر بكثير، لأن النمر السومطري مصنف ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل حرج وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المعروف اختصارا بـ IUCN. ولهذا فإن حماية هذا الحيوان لا تتوقف عند حدود جزيرة سومطرة أو حتى عند حدود إندونيسيا، إنها مسؤولية تتجاوز الحدود، وتشارك فيها مؤسسات الحفاظ على الحياة البرية في دول مختلفة. فعدد من حدائق الحيوان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من مناطق العالم يشارك في برامج دولية لتكاثر النمور السومطرية في محاولة للحفاظ على التنوع الجيني ودعم جهود حماية هذا النوع النادر. وهنا تكمن أهمية قصة باراني ومالو، فهما ليس مجرد شبلين ولدا بعيدا عن موطنهما الأصلي، بل يحملان معهما قصة إندونيسيا واسم سومطرة ورسالة أوسع تتعلق بمستقبل الحياة البرية على كوكبنا هذا. مستمعينا الأعزاء، أشار السفير الإندونيسي لدى الولايات المتحدة إندرو يونوسوسيلو إلى أن ولادة باراني ومالو تحمل إلى الولايات المتحدة اسم إندونيسيا وأصولهما ورسالتها. ها وهكذا عزيزنا المستمعين تأخذنا قصتان مختلفتان تماما إلى معنى واحد، صورتان مختلفتان لكنهما تحملان معا شيئا من روح إندونيسيا، البلد الذي ينظر إلى العالم بوصفه مساحة للتواصل والتعاون وبناء مستقبل أفضل. كانت هذه جولتنا في المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال، Voice of Indonesia من إندونيسيا. إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي بالي، دي بالي،
0: والذي يعني في بالي.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: Baik dipanggang di oven maupun di tungku. Baik dipanggang di oven maupun di tungku.
0: والذي يعني سواء كان مشويا في الفرن أو على الموكد. تدور هذه المحادثة بين كريس ونادلة في إحدى المطاعم في بالي. قالت النادلة إن بطوط الدجاج المشوي بالفرن أو على الموكد كلاهما لذيذ. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
3: Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
2: Apakah rasanya beda?
3: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم وهو
1: baik dipanggang di oven maupun di tungku. Baik dipanggang di oven maupun di tungku.
0: والذي يعني سواء كان مشويا في الفرن أو على الموكد. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: rasa rasa
0: والذي تعني ولا والتي تعني تعمد
1: ayam betutu ayam betutu
0: والتي تعني betutu الدجاج
1: dipanggang dipanggang
0: والتي تعني مشوي
1: tungku tungku
0: والتي تعني موكد
1: oven oven
0: والتي تعني فرن
1: سما سما سما سما
0: والتي تعني سواء كان
1: enak enak
0: والتي تعني لذيذ
1: rasa ayam betutu baik yang dipanggang di tungku maupun di oven sama-sama enak rasa ayam betutu baik yang dipanggang di tungku maupun di oven sama-sama enak
0: والتي تعني إن نكهة دجاج بتوتو سواء كان مشويا على الموكد أو في الفرن جيدة بنفس القدر.
1: ديربوس ديربوس
0: والتي تعني مسلوقة.
1: ريستوران ريستوران
0: والتي تعني مطعم.

0: في سالف المحادثة سمعتم الجملة.
1: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
0: Mimma ya'ni dajjajul betutu, sawa'un kan mashwiyan alal mawkid au fil farni, ladhidun lil gaya. تحتوي الجملة المذكورة على كلمة الاقتران
1: بيك بيك
0: التي تعني سواء كان وكلمة
1: موبون موبون
0: بمعنى أو التي تعمل بتوصيل جزئي الجملة الدالان على كيفية تهيئ بتوت الدجاج وتهيئه في الفرن وشيه بالنار مما ينتج عنه نفس النكهة.

يعد طبق بطوطو من الأطباق البالية الخاصة التي يمكن إعدادها من الدجاج أو البط، وتعني كلمة بطوطو طبق مصنوع من لحم الدجاج أو البط الذي يتم تتبيله وطهيه في قشر حتى يصبح اللحم والعظام طرياً. تعطي التوابل الخاصة رائحة مميزة من التوابل ويجعل قوام اللحم طرياً. صنفت الحكومة الإندونيسية بتوتو تراثاً ثقافياً إندونيسياً غير مادي في عام 2017.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
2: Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
1: Apakah rasanya beda?
2: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية والتي كانت تحت عنوان
1: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
0: Mimma ya'ni dajajul betutu sawa'un kan mashwiyan alal mawkid au fil forni ladidun lil gaya. Narju an yakuna darsuna al-yawm mufidan liman arada an yata'lama lughata al-indonesia وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: ليزا.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Sampai jumpa.

0: Voice of Indonesia.
1: A'izzail mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi halakatin jadidah min barnamajikum al-mumayyaz al-liftitan al-indonesi. حيث نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين ثقافات ومأكولات أرخبيلنا العريق. في هذه الحلقة نستعرض معكم طبقاً تقليدياً مميزاً ينبض بنكهة التراث وعبك التوابل. إنه جولاي تابو من أقليم لامبونغ. استعدوا لتذوق الكلمات التي تجسد لذة هذا الطبق الساحر.

مستمعينا الأعزاء، غولاي أو كما يطلق عليه أحياناً غولاي هو طبق تقليدي منتشر في أرجاء الأرخبيل الأندونيسي خاصة في جزيرة سومطرة. يتميز هذا الطبق بلونه الأصفر الزاهي ونكهته الغنية التي تأتي من مزيج فريد من التوابل تجمع الكركم والكزبرة والفلفل الأبيض والزنجبيل والغالينغال والفلفل الأحمر وجوزة الطيب وقشور الليمون والبصل الأحمر والثوم. في لامبونغ يعرف هذا الطبق تحت اسم غولاي تابو الذي يعد رمزا للضيافة والنكهة. مستمعين الأحباء، كغيره من أنواع الغولاي يتميز غولاي تابو بمرقه الأصفر الكريمي، يعتمد في إعداده على الأسماك الطازجة الممزوجة بالتوابل الإطرية. ما يميز هذا الطبق هو أن السمك يدخن قبل التهيئة، مما يضيف عليه نكهة مدخنة ساهرة. تستخدم عادة أسماك المياه العذبة في إعداده مثل سمك نيلا ومجير أو أسماك البحر مثل تونة وتونكول. أما اسم تابو في لغة لامبونغ فيعني حليب جوز الهند، إذ يعتمد هذا الطبق بشكل أساسي على حليب جوز الهند ليمنحه قوامه الكريمي وطعمه الغني. ويضاف إليه مكونات متنوعة مثل الروبيان والمكسرات ثم ثمار المالانجو.

أما لعشاك الإبداع من مستمعينا فيمكنكم إسراع جولي تعبوه بإضافة الخضروات مثل القرع أو البطاطا الحلوة أو أي خضار يتناغم مع نكهة حليب جوز الهند، وعند تناوله ستشعرون بلمسة من الكمال في المذاق، حيث تتناغم النكهات لتخلق تجربة فريدة. في لامبونغ يعد هذا الطبق جزءاً لا يتجزأ من المناسبات التقليدية والاحتفالات، كما يمكنكم تذوقه في مطاعم لامبونغ المحلية بأسعار تتراوح بين 30 إلى 60 ألف روبية للطبق الواحد. مستمعينا الكرام، كانت هذه لمحة من أباق لامبونغ ونكهة جولاي تابوه التي تأخذنا في رحلة عبر تقاليد أندونيسيا الغنية. ندعوكم لتجربة هذا الطبق المميز لتتعرفوا على مذاق تراثنا الغني، ونشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا في الافتتان الإندونيسي. إلى لقاء قريب مع قصة جديدة ومذاق آخر من أرض الأرخبيل. دمتم في أمان الله والسلام. Voice of Indonesia. أعزائي المستمعين الأحباء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز منوعات الأغاني. في منوعات الأغاني لهذا اليوم نأخذكم إلى أجواء الزمن الجميل مع أغنية كرونشونغ بعنوان سامباي منوتوب ماتا، بمعنى حتى الممات، من أداء فرقة أوركسترا كرونشونغ سيمفوني إنترتينمنت سورابايا. هذه الأغنية الكلاسيكية من إبداع الفنانة ميلي غوسلو، وقد غنتها لأول مرة أتشا سبترياسا في عام 2006، وعادت الفنانة مهاليني لتعيد إصدارها وتضفي عليها توابعها الخاص في 6 سبتمبر 2024، مما أعاد لها شعبية واسعة. تحمل هذه الأغنية في كلماتها مشاعر الحب العميق والصادق الذي تكنه الروح لمن تحب، وفي كلمات الأغنية تخاطب صاحبة الأغنية ربها وتطلب منه أن يمنحها فرصة الحياة بجانب من تحب، وتؤكد أن مشاعرها ليست شيئا يمكن التعبير عنه بسهولة، بل هي حب حقيقي ينبع من أعماق القلب. حسناً مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى فرقة أوركسترا كرونشونغ سيمفوني إنترتينمنت سورابايا مع أغنية سامباي منوتوب ماتا، حتى الممات. استماعاً سعيداً.

الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com أو من خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركة آرائكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.